0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لون 14 ظهر اليوم الأحد صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس، وألقى كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، مشددا على الثقة بالله. استهل قداسة البابا لون 14 كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، مشيرا إلى أن إنجيل اليوم يحدثنا عن يسوع الذي جاء إلى تلاميذه في وسط العاصفة على بحر الجليل ماشيا على المياه. فبعد معجزة الخبز والسمك حث المعلم تلاميذه على أن يركبوا السفينة ويتقدموا إلى عرض البحر، بينما صعد هو إلى الجبل وحده ليصلي. ولكن بعد أن ابتعدوا عن الشاطئ وجد التلاميذ أنفسهم وسط عاصفة وصعوبة في التقدم. فبعد خبرة نجاح كانوا فيها شهودا على آية عجيبة، وجدوا أنفسهم عاجزين وخائفين أمام تهديد الأمواج والرياح المعاكسة. وعند آخر الليل جاء يسوع إليهم ماشيا على المياه الهائجة، فاستولى عليهم الخوف وظنوا أنه خيال، ولكنه قال لهم: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. وتابع البابا لون 14 كلمته مشيرا إلى أن حضور الرب يغير كل شيء، فقد استطاع بطرس أن يمشي بضع خطوات فوق الأمواج متوجها نحوه، ثم خاف وأخذ يغرق فأنقذه يسوع. وعندما صعد المعلم إلى السفينة سكنت العاصفة، وانطلق من قلوب التلاميذ بشكل عفوي إعلان الإيمان: أنت ابن الله حقا. وأضاف البابا لون 14 أنه لبلوغ ذلك لم يكن كافيا لهم أنهم شهدوا معجزة ولا أنهم عرفوا النجاح أمام الجموع، بل كان عليهم أن يمروا بخبرة ضعفهم ويدركوا فيها حضور الله، وهكذا فقط استطاعوا حقا أن يفتحوا عيونهم وقلوبهم على قربه منهم، ووجدوا السلام حتى في وسط العاصفة. وفي أحد الأيام بعد فترة من الزمن قال لهم يسوع: إن كان لكم إيمان ولم تشكوا، إذا قلتم لهذا الجبل قم فاهبط في البحر يكون ذلك. ولقد اختبروا ذلك. أضاف البابا لون 14 يقول: فسلام المسيح الذي كان صعد إلى الجبل ليصلي وصل إليهم وسط البحر الهائج. إن هذه المعجزة تعلمنا أمرا مهما. أضاف البابا لون 14 يقول: قبل كل شيء ألا نتباهى أمام النجاح، وفي الوقت نفسه ألا نيأس حتى في اللحظات الحالكة عندما نشعر بالعجز أمام المشاكل، وحين يبدو لنا وعلى الرغم من جهودنا أننا نتراجع إلى الوراء بدل أن نتقدم. وفي كل ظرف يسوع لا يتركنا، وإذا استقبلناه بتواضع في سفينة حياتنا بالصلاة والأسرار المقدسة والإصغاء إلى كلمته سنجد فيه السلام والنور والقوة لمسيرتنا. بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي وجه قداسة البابا لون الرابع عشر كلمة استهلها مشيرا إلى أنه يتابع بقلق الوضع المأساوي في السودان ولا سيما في مدينة الأبيض، وإذ عبر عن قربه الروحي من سكان هذا البلد جدد نداءه إلى السلطات من أجل ضمان ممرات إنسانية للسكان المدنيين، كما وحث الجماعة الدولية على دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. وقال البابا لون الرابع عشر: لنصلي لكي يعضد الرب من يتألمون ويبدل قلوب من يزرعون العنف ويمنح السلام الذي طال انتظاره. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته مشيرا إلى استمرار الأنباء المؤلمة عن مقتل وإصابة أشخاص أبرياء في أوكرانيا وروسيا، وأضاف أن الأحداث المأساوية تتواصل لا بل تتضاعف، ما يؤدي إلى المزيد من الضحايا المدنيين من بينهم أطفال. وعبر الأب الأقدس عن قربه من عائلات الضحايا ومن الجرحى وجميع الذين يعانون بسبب النزاع الدائر. وأمام الكثير من الألم جدد البابا لون الرابع عشر نداءه من أجل احترام القانون الإنساني ووقف الهجمات التي تطال أهدافا مدنية من كلا الطرفين، وأشار إلى أن الحرب لا تولد إلا الحرب وتسبب آلاما هائلة. وشدد الأب الأقدس على وقف دوامة العنف وإفساح المجال أمام الدبلوماسية والحوار من أجل فتح الطريق للسلام. كما وأشار البابا لون الرابع عشر في كلمته بعد صلاة التبشير الملائكي إلى أن حضور عدد كبير من الشباب الذين اختاروا تخصيص أيام من عطلتهم لنشاطات التنشئة هو علامة رجاء، مذكرا أيضا بزيارته السيسي يوم الخميس الماضي بمناسبة لقاء الشباب الفرنسيسكاني. وتابع البابا لون الرابع عشر كلمته متوجها إلى الشباب والشابات الذين يصغون إليه، مذكرا بأن الرسنامة الليتورجية تقدم في هذه الأيام شخصيات رائعة من القديسين والقديسات، داعيا إلى التعرف عليهم بشكل أفضل. يوم أمس القديس دومينيك مؤسس رهبانية الموعوظين، اليوم القديسة تريزا بنديتا للصليب، إيديث شتاين الكرملية التي قتلت في أوشفيتس وهي شفيعة أوروبا، غدا القديس لورينسو شماس كنيسة روما، وبعد غد القديسة كلارا التي تخلت عن حياة ميسورة كي تتبع يسوع الفقير والمتواضع على مثال القديس فرانسيس الأسيزي.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. وبعد أن أكل الجمع وشبعوا، أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع، ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة، وكان في المساء وحده هناك. وما السفينة فقد ابتعدت عدة غلوات من البر وكانت الأمواج تلطمها لأن الريح كانت مخالفة لها. فعند آخر الليل جاء إليهم ماشيا على البحر، فلما رآه التلاميذ ماشيا على البحر اضطربوا وقالوا: هذا خيال، ومن خوفهم صرخوا. فبادرهم يسوع بقوله: ثقوا، أنا هو، لا تخافوا. فأجابه بطرس: يا رب، إن كنت إياه فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له: تعال. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء آتيا إلى يسوع، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح فأخذ يغرق فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ ولما ركبا السفينة سكنت الريح، فسجد له الذين في السفينة وقالوا: أنت ابن الله حقا. يا يتحدث إنجيل هذا الأحد عن يسوع الذي يسير على مياه البحيرة في العاصفة بعد أن أشبع الجموع بخمسة أرغفة وسمكتين. كما رأينا الأحد الماضي، أجبر يسوع التلاميذ لوقته أن يركبوا السفينة ويتقدموه إلى الشاطئ المقابل حتى يصرف الجموع. ولما صرفهم صعد الجبل ليصلي في العزلة وغاص في الشركة مع الآب. وأثناء عبور البحيرة ليلا، تعرضت سفينة التلاميذ لعاصفة رياح مفاجئة، ورأوا شخصا يمشي على الماء قادما نحوهم، فاضطربوا وقالوا هذا خيال، ومن خوفهم صرخوا. فبدرهم يسوع بقوله ثقوا أنا هو لا تخافوا. فأجابه بطرس يا رب إن كنت إياه فمرني أن آتي إليك على الماء. فقال له تعال. فنزل بطرس من السفينة وقام ببضع خطوات، ولكنه خاف عندما رأى شدة الريح فأخذ يغرق، فصرخ يا رب نجني. فمد يسوع يده لوقته وأمسكه وهو يقول له يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ هذه الرواية هي دعوة للاستسلام بثقة إلى الله في كل مرحلة من حياتنا، ولا سيما عند ساعة التجربة والاضطراب، عندما نشعر بقوة الشك والخوف ويبدو لنا أننا نغرق. لا يجب أن نخجل من أن نصرخ على مثال بطرس يا رب نجني. إنها صلاة جميلة، ويمكننا أن نتأمل مطولا بتصرف يسوع الذي مد يده فورا وأمسك يد صديقه. هذا هو يسوع، إنه يد الآب الذي لا يتركنا أبدا، اليد القوية والأمينة للآب الذي يريد فقط خيرنا على الدوام. فالله ليس الإعصار ولا النار ولا الزلزال، كما تذكرنا اليوم أيضا الرواية حول النبي إيليا. الله هو صوت النسيم اللطيف الذي لا يفرض نفسه، بل يطلب بأن يتم الإصغاء إليه. أن نؤمن يعني أن نوجه وسط العاصفة قلوبنا إلى الله وإلى محبته وإلى حنان الآب، وهذا ما أراد يسوع أن يعلمه لبطرس وللتلاميذ ولنا نحن اليوم أيضا. هو يعرف جيدا أن إيماننا ضعيف، وأنه يمكن لمسيرتنا أن تكون محفوفة بالمصاعب أو أن تعيقها قوى معادية، ولكنه هو القائم من بين الأموات والرب الذي عبر الموت لكي يحملنا إلى بر الأمان. وقبل أن نبدأ بالبحث عنه، يكون هو بقربنا، وإذ ينهضنا من سقطتنا يجعلنا ننمو في الإيمان. إن السفينة في مهب العاصفة هي صورة للكنيسة التي تواجه في كل عصر رياحا معاكسة وأحيانا محنا صعبة للغاية. لنفكر في بعض الاضطهادات الطويلة والمريرة التي حدثت في القرن الماضي. في هذه المواقف قد نميل إلى الاعتقاد بأن الله قد تخلى عنا، ولكن في الواقع وفي هذه اللحظات بالذات تسطع شهادة الإيمان والمحبة والرجاء بشكل أكبر. إن حضور المسيح القائم من الموت في كنيسته هو الذي يعطي نعمة الشهادة حتى الاستشهاد، والتي منها ينبت مسيحيون جدد وثمار مصالحة وسلام للعالم بأسره. لتساعدنا شفاعة العذراء مريم على المثابرة في الإيمان والمحبة الأخوية عندما تضع الظلمة وعواصف الحياة ثقتنا بالله في أزمة.

0: في بيان صحفي أصدرته الجمعة 7 أغسطس، أعلنت الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية عن إطلاق أول ترينالي فن معاصر للجامعات الكاثوليكية. وتحدث البيان عن مبادرة دولية للدائرة تجمع جامعات كاثوليكية وفنانين ومعدي معارض ومؤسسات ثقافية من مناطق مختلفة من العالم. وأضافت الدائرة أن هذه المبادرة تأخذ شكل مشروع جماعي للإبداع الفني والبحث العلمي والحوار. وسيستكشف ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية حسب ما جاء في البيان دور الفن في التعامل مع القضايا الأكثر إلحاحا في زمننا من خلال المعارض والمنشورات والتكليف بالعمل وبرامج عامة. وينظم الترينالي الأول في الفترة 2026-27 وسيختتم في مدينة فينيتسيا البندقية. وتابعت دائرة الثقافة والتربية مشيرة إلى أن الدورة الافتتاحية لهذه المبادرة ستعقد في كل من ريو دي جانيرو، سانتياغو، بوغوتا، بوسطن، ميلانو، لشبونة، ولواندا، جامعة شبكة دولية من الجامعات الكاثوليكية وأطرافا أخرى مختلفة للتأمل في دور التربية الجامعية والعلاقات الإنسانية ومفهوم التعاطف. وذكر بيان الدائرة الفاتيكانية هنا بما كتب البابا لون 14 في رسالته العامة الإنسانية الرائعة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على محاكاة التعاطف أو الفهم، لكنه لا يفهم ما ينتجه لأنه لا يسكن في الأفق العاطفي والعلائقي والروحي الذي يصير فيه الإنسان حكيما. هذا تجر الإشارة إلى أن التعاطف تحديدا كان محور تقديم عميد الدائرة الكاردينال جوسي تولنتينو دي مندونسا لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية، حيث أشار بدوره إلى الرسالة العامة الأولى للبابا لون 14، فقال إن الأب الأقدس لم يرغب في صياغة وثيقة برمجية، بل أراد بالأحرى التعريف بتقاطع الطرق التاريخي الذي توجد فيه الإنسانية اليوم، ما يعني أن هذه الرسالة العامة ليست وثيقة حول التكنولوجيا وإن كان موضوعها التطور السريع للذكاء الاصطناعي، بل هي وثيقة حول حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وتبع الكاردينال أن تحديدا فيما وصفها بنقطة الشد بين المحاكاة والخبرة، يضع البابا لون 14 التعاطف كأمر يهدده الخطر، وهو ما يمنح أهمية عاجلة لدعوة الأب الأقدس إلى التأمل في أنه وحسب ما جاء في الرسالة العامة حين يتم محاكاة الكلمة لا تجسيدها فإنها لا تبني علاقة بل مجرد مظهر لها. وأضاف عميد الدائرة أن مبادرة الترينالي تنطلق من هذا النداء. ووصل الكاردينال واصفا هذه المبادرة بفعل تعاطف، وذلك لأنه لو كانت هناك كلمة قادرة على وصف الجامعات الكاثوليكية ورؤيتها المتكاملة لمعنى التربية فهي كلمة التعاطف تحديدا. وأكد أن التعاطف هو في أصل هذا المشروع الجامعي، وهو ما يحدد أهميته ويعبر بشكل فعال عن رسالته. وتابع أن هذا ليس تعبيرا خطابيا، بل نتحدث هنا عن مبدأ بنيوي، وذلك لأنه من القدرة على دخول خبرة الآخر وعيش وجهة نظره. تتمكن الجامعة من تحقيق دعوتها الأكثر صدقا، أي تأسيس جماعة حول الحقيقة. وذكر عميد الدائرة هنا بما كتب البابا القديس يوحنا بولس الثاني عن كون الجامعات الكاثوليكية قد ولدت من قلب الكنيسة كجسد من أساتذة وطلاب في بحث مشترك عن الحقيقة، وذلك في انفتاح صادق على كل المعارف الإنسانية. وأضاف الكاردينال جوسي تولنتينو دي مندونسا أن الترينالي يهدف إلى تأسيس الشبكة من جماعات كاثوليكية منتشرة في جغرافيا مختلفة، متقبلا تحدي إدراك الانتماء إلى هوية مشتركة، ما يعزز ثراء العلاقة. هذا وأشار عميد الدائرة الفاتيكانية للثقافة والتربية في تقديمه لمبادرة ترينالي الفن المعاصر للجامعات الكاثوليكية إلى أن في الإطار الحالي الهش والمفكك الذي يطبعه استقطاب متزايد وأشكال أكثر تطورا للتواصل، إلا أنها وفي مفارقة تعزل أكثر مما أن توحد، يصبح التعاطف فعل إنقاذ ثقافيا ضروريا، فهو وسيلة هناك حاجة أكبر دائما إليها للبناء وتبادل المعارف، نسج التبادلية وإطلاق ممارسات تعاون، وذلك لا فقط في مجال العلاقات الشخصية، بل أيضا وقبل كل شيء في التشابك الواسع للحياة الجماعية.
1: في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد الهجمات على العاصمة كييف ومدن أخرى، تتزايد معاناة المدنيين يوما بعد يوم وسط دعوات متواصلة لوقف أعمال العنف وإحلال السلام. في هذا السياق أكد السفير البابوي في كييف المطران فيزفالدا سكولبوكاس أن الحياة اليومية في البلاد أصبحت مرتبطة بالخوف من القصف، متوقفا عند حجم المأساة التي يعيشها السكان. أوضح كولبوكاس أن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدا ملحوظا في الهجمات، مشيرا إلى أن العاصمة كييف تعرضت خلال شهر تموز يوليو وحده لعشرة هجمات بالصواريخ البالستية، فيما تواصلت الضربات مع بداية شهر آب أغسطس، مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا واسعة في المناطق السكنية. وأضاف سيادته أن أعداد الضحايا المدنيين في ارتفاع مستمر، حيث تسجل المدن الأوكرانية يوميا سقوط عدد من القتلى إلى جانب عشرات الجرحى، فضلا عن الدمار الذي تتعرض له المنازل والمرافق العامة. هذا ثم لفت السفير البابوي إلى أن آثار الحرب لم تعد تقتصر على الخسائر البشرية، بل أصبحت جزءا لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية. ففي العاصمة كييف يقضي عشرات الآلاف من السكان لياليهم داخل محطات المترو والملاجئ هربا من الغارات الجوية، بينما تعمل مستشفيات في بعض المدن تحت الأرض حفاظا على سلامة المرضى والطواقم الطبية، كما توزع المساعدات الإنسانية داخل الملاجئ بسبب استمرار المخاطر الأمنية. وأشار كولبوكاس إلى أن الحرب فرضت واقعا جديدا على السكان، إذ بات كثيرون يغيرون مواعيد نومهم تحسبا للقصف الليلي، فيما تتأخر حركة النقل صباحا بسبب إغلاق الطرق وإزالة الأنقاض والتعامل مع الذخائر غير المنفجرة. وحتى الهواء كما يقول يحمل رائحة الحرائق والوقود الناتجة عن الصواريخ والانفجارات، وهي روائح تبقى عالقة لأيام لتذكر الجميع بأن الحرب لا تغيب عن تفاصيل حياة المواطنين. على صعيد آخر، شدد المطران كولبوكاس على أهمية النداءات المتكررة التي يوجهها البابا لاوون الرابع عشر من أجل السلام، مؤكدا أنها تحظى بتقدير واسع داخل أوكرانيا، سواء لدى الكاثوليك أو لدى شخصيات من الكنيسة الأرثوذكسية. وقال إن الحبر الأعظم يوصل التأكيد بوضوح على أن الحرب لا يمكن تبريرها أخلاقيا، وأن السلام يبقى الطريق الوحيد لإنهاء معاناة الشعوب، مضيفا أن كثيرين في أوكرانيا ينظرون إلى مواقفه بوصفها من أبرز الأصوات العالمية الداعية إلى وقف أعمال العنف. كما تطرق السفير البابوي إلى زيارتين اللتين قام بهما مؤخرا الكاردينال ماتيو زوبي ورئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر، مؤكدا أن لهاتين الزيارتين أهمية كبيرة على المستويين الإنساني والدبلوماسي. وأوضح أن زيارة زوبي ركزت على الملفات الإنسانية، بينما جمعت زيارة جالاجر بين المشاركة في الصلاة والاحتفالات الدينية وإجراء لقاءات مع المسؤولين الأوكرانيين لبحث سبل دعم جهود السلام. وأشار إلى أن مجرد حضور ممثلي البابا إلى أوكرانيا يحمل رسالة تضامن قوية مع الشعب الأوكراني، ويؤكد وقوف الكنيسة إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة، لافتا إلى أن مثل هذه الزيارات تتيح فهما أعمق للتحديات الإنسانية وتسهم في تعزيز الحوار حول فرص إنهاء الحرب. في ختام كلمته أعرب كولبوكاس عن قلقه من استمرار وجود أصوات تحاول منح الحرب مبررات أخلاقية ودينية، مؤكدا أن أي محاولة لإضفاء الشرعية على العنف تمثل خطرا كبيرا، وأن السلام وحده هو الطريق القادر على حماية الإنسان وصون كرامته.
2: جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا أنه قد أصبح متوفرا على الموقع الإلكتروني الإيطالي الخاص باليوم العالمي القادم للشباب الكتيب المتعلق بالتحضير لهذا الحدث المرتقب في سيول في كوريا الجنوبية، وذلك من 3 حتى 8 من آب أغسطس من العام 2027. ويحمل الكتيب عنوان ثقوا أنا قد غلبت العالم، رسالة من أجل السير معا في ضوء الاستعداد لليوم العالمي للشباب في سيول 2027. وسيرافق هذا الكتيب مسيرة الاستعداد الروحي والرعوي للشباب الإيطاليين لليوم العالمي القادم للشباب، كما أشار المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا. ويسلط الكتيب الضوء انطلاقا من شعار اليوم العالمي للشباب لعام 2027 على 4 كلمات رئيسية هي الحقيقة، المحبة، السلام والشجاعة، والتي سترشد التأمل الشخصي والجماعي في ضوء كلمة الله وشهادة الكنيسة. كما ويقدم الكتيب لمحة عن تاريخ الكنيسة الكورية. وكما جاء على الموقع الإلكتروني لمجلس أساقفة إيطاليا، يشكل نشر هذا الكتيب المتعلق باليوم العالمي القادم للشباب إحدى المحطات الأولى في المسيرة نحو اليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027، ويأتي أيضا في إطار مسيرة التحضير التي يقوم بها المكتب الوطني لرعوية الشباب التابع لمجلس أساقفة إيطاليا لمرافقة الشباب استعدادا لهذا الحدث، والتي ستتواصل خلال الأشهر القادمة من خلال توفير المعلومات المتعلقة بهذا اليوم العالمي للشباب. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، تناول الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا في الأرجنتين وإحدى وجهات جولة البابا لاون 14 مغزى هذه الزيارة قائلا: لقد كنا نشعر بقدومها ونتمناها وننتظرها، ولكن عندما تم تأكيدها رسميا قفزت قلوبنا فرحا، لأننا نعلم أنها نعمة، وهي، وأقولها بشكل شخصي، فرحة غامرة، لأنني أعلم أن شعبنا يشعر بذلك، وفي الوقت عينه هي تثير نوعا من الخوف أمام مسؤولية كل ما تتطلبه كي نتمكن من استقباله كما يستحق واستقبال الشعب بأكمله. وأضاف إن زيارته للبلاد وتحديدا إلى كوردوبا تعني أنه سيتوجب علينا أن نكون مضيافين، لأن العديد من الإخوة سيصلون من أماكن أخرى. أشعر بمزيج جميل جدا من الفرح الغامر الذي يتصادم في بعض اللحظات مع ذلك الخوف السليم تجاه كل ما تنطوي عليه الزيارة بكل المعاني. أولاً استعداد القلب ومسؤولية التنسيق الذي يتطلبه الأمر. وتابع رئيس أساقفة كوردوبا يقول: لا يجب أن ينحصر هذا العمل في الكنيسة فحسب، بل يجب أن يكون عملاً مشتركاً بين الكرسي الرسولي والكنيسة والحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية في كوردوبا، لأننا جميعاً في هذه السفينة ويجب أن نجدف معاً. وعن قدوم البابا لاون 14 إشارة إلى الزيارة التي لم يستطع البابا فرانسيس إتمامها، فسر الكاردينال روسي الأمر قائلا: إنها ليست رد اعتبار أو ثأرا، بل أقول إنها نوع من الاستمرارية، بل لفتة لطيفة من البابا لاون 14 أن يأتي، لأنها طريقة ليقول لنا إن هناك استمرارا. هو يأتي ليحقق ما لم يستطع البابا فرانسيس القيام به، وهو نوع من التكريم. أكثر من كونها دينا هي استمرارية، ليس في الرحلة فحسب، بل أيضا في قلبه وفي نهج عمله ورسالته هناك بوضوح وبدون أن يفقد خصوصيته، لأنه ليس ملزما بأن يكون نسخة مكررة من البابا فرانسيس استمرارية في المواضيع الكبرى على المستوى العالمي. فمن الواضح أن البابا لاون يواصل مسيرة البابا فرانسيس، موضوع الحرب، المهاجرين، العمل من أجل السلام والتسلح. هناك لغة مشتركة بوضوح، وأعتقد أن قدومه هو نوع من اللفتة الكريمة والاستمرارية لتنفيذ ما أراد البابا فرانسيس فعله ويجسده الآن البابا لاون 14. وأردف الكاردينال روسي قائلا: أكثر ما نأمله هو أن تكون هذه الزيارة بالنسبة لنا تجديدا للرجاء، وأن تساعدنا على رفع أنظارنا وتقوية الإيمان وشهادتنا كمسيحيين لا يفقدون هذا الرجاء. أما فيما يتعلق بالبلاد ووضعها الخاص، فأن البابا لاون ليس شخصا غريبا يأتي إلى يوتوبيا دون معرفة هذه الوقائع، فقد وطئت قدمه أمريكا اللاتينية وعاش سنوات بيننا. البيرو ليست الأرجنتين، لكن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، سواء الجميل منها كالإيمان وكرامة الشعب، أو الصعب كعدم المساواة والأمور التي نتمنى أن تكون مختلفة، ولا نزال في هذه القارة لم نصل فيها إلى المستوى المطلوب. واختتم الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا قائلا: أعتقد أن زيارة البابا لاون 14 هي دفعة محبة وتربيتة على الكتف لكي لا نستسلم ونجرؤ على عدم عيش حياتنا في نزاعات بل في البناء. يبدو لي أن أفضل إرث له سيكون ترك الفرح والرجاء اللذين سيولدان قوة دفاع، رغم أن ذلك سيعتمد علينا كي لا يكون مجرد حدث عابر، بل أن يتضمن مروره التزامات مباشرة في مختلف المجالات، الكنيسة، الدولة وما إلى ذلك. سيترك لنا واجبات في القلب لكي نجعل زيارته خصبة، وبكل تأكيد سيكون الأمر كذلك، هذا ما أرجوه. وحول كون كوردوبا إحدى محطات الزيارة البابوية إلى الأرجنتين، قال الكاردينال روسي: يعيش المرء ذلك بفرح، وهذا الأمر يمنحنا متعة كبيرة، إنها هدية ولفتة كريمة يتوجب علينا كأبناء كوردوبا أن نشكر عليها. إن مجيء شخص تحبه إلى بيتك هو أمر مرحب به دائما ويصنع لنا خيرا كبيرا. أثار التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى البيرو فرحاً عميقاً في الكنيسة وبين آلاف المؤمنين في جميع أنحاء البلاد، وقد عبر عن ذلك رئيس مجلس أساقفة البيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير، مبرزاً أن وصول الأب الأقدس يمثل فرصة لتعزيز الوحدة والسلام والرجاء في وسط التحديات التي تعيشها الأمة. وقال المطران كامادير: نأمل أن تكون زيارته زمن سلام وتفاهم وأخوة، وأيضا رؤية أفضل لرغبة العمل معا من أجل رفاهية وازدهار خير بلادنا العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاون الرابع عشر سيقوم بزيارة إلى البيرو من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026، وخلال إقامته سيزور مدن ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا، حيث سيترأس احتفالات لتورجية ويعقد لقاءات مع السلطات ومختلف قطاعات المجتمع ويتشارك لحظات من القرب مع الشعب البيروفي. وردا على سؤال حول كيفية تلقي الكنيسة البيروفية للإعلان الرسمي عن الزيارة البابوية، أكد المطران غارسيا أن النبأ قد قوبل بحماس حقيقي في جميع أنحاء البلاد. وحول الرسالة التي يأملون في تلقيها من البابا لاون الرابع عشر، صرح المطران كارلوس غارسيا كامادير بأن التطلع الرئيسي للكنيسة هو أن تساهم زيارته في تعزيز الوحدة الوطنية وتشجيع مسار أصيل للمصالحة، وأضاف: نأمل أن نتلقى من البابا الرسالة التي تجمع شمل البيروفيين كافة. نحن نضم مناطق عديدة ولكل منها تاريخها الخاص وآلامها الخاصة أيضا، حيث نعتقد أحيانا أن وضع منطقة ما لا يفهمه الآخرون. وأوضح الأسقف أن مشاركة الأفراح والأحزان والآمال لجميع البيروفيين ستسمح ببناء مجتمع حقيقي يستلهم من روح الإنجيل، وقال: أعتقد أن التآخي بين الآلام والأفراح وبين الأفراح والآمال يجعل من الممكن بناء مجتمع حقيقي وشعور كنسي مفاده أنه عندما يعاني أخ يعاني الجميع، وعندما يفرح أخ نفرح جميعا، شعور قلبي واحد يجمع الجميع. وعقب صدور الإعلان الرسمي عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، دعا المطران غارسيا كامادير من خلال بيان صحفي جميع البيروفيين إلى الاستعداد الروحي لاستقبال خليفة بطرس. وجاء في البيان: نتلقى ببالغ الفرح التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاون الرابع عشر إلى البيرو. إن حضوره بيننا سيكون هدية حقيقية لشعبنا وفرصة لتجديد إيماننا وتعزيز الرجاء والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. هذا وتشكل الزيارة إلى البيرو جزءا من الجولة الرسولية التي سيقوم بها البابا لاون الرابع عشر في أمريكا الجنوبية، والتي ستشمل أيضا الأوروغواي والأرجنتين، مما يؤكد قربه من الكنيسة وشعوب المنطقة. وقد أفادت السفارة البابوية ومجلس أساقفة البيرو أنهما سيعقدان قريبا مؤتمرا صحفيا لتقديم المزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة الرسولية. في غضون ذلك جاء في النص أن الكنيسة في البيرو دعت جميع المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة إلى الاتحاد في الصلاة لكي تكون هذه الزيارة التاريخية زمن نعمة وتقوي الشركة وتعطي دفعا للرجاء في جميع أنحاء البلاد.
0: بمناسبة زيارة قداسة البابا لاون الرابع عشر الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتشمل بونس آيرس، كوردوبا ولوخان، عبر المطران مارسيلو كولومبو رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين ورئيس أساقفة مندوزا في حديث مع وسائل الأعلام الفاتيكانية عن الفرح الكبير باستقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر الذي سيحمل إلينا، كما قال المطران مارسيلو كولومبو، رسالة رجاء وأيضا رسالة فرح الإنجيل. وسلط الضوء في هذا الصدد على مناسبة لتقوية الإيمان وتعزيز الالتزام بالبشارة، وأشار في الوقت نفسه إلى بدء الاستعدادات متحدثا عن تشكيل مجموعات عمل لإدارة التنظيم الملموس للزيارة الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر القادم. وبالإضافة إلى الجوانب اللوجستية المتعلقة بهذه الزيارة الرسولية، أشار رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو في حديثه مع وسائل الأعلام الفاتيكانية إلى أهمية الطابع الرعوي، وذكر أيضا بأنه خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة الأخيرة لمجلس أساقفة الأرجنتين، احتلت زيارة الأب الأقدس مكانة رئيسية، وقد تشارك الأساقفة خلال انعقاد الجمعية العامة الأفكار آخذين في الاعتبار واقع مختلف الأبرشيات في البلاد كي تعكس هذه الزيارة. وكما قال رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو، حيوية الكنيسة الأرجنتينية. هذا وقد وجه مجلس أساقفة الأرجنتين رسالة يوم الأربعاء الماضي 5 أغسطس، وذلك بعد إعلان دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي عن زيارة قداسة البابا لاوون 14 الرسولية إلى البلاد، وذلك من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026. وقد عبر أساقفة الأرجنتين في الرسالة التي نشروها للمناسبة عن فرحهم الكبير بإعلان زيارة قداسة البابا لاوون 14 الرسولية إلى البلاد، وأشاروا إلى أن الأب الأقدس يأتي ليثبتنا في الإيمان ويشجعنا في رسالة إعلان الإنجيل، ودعوا الأبرشيات والرعاية إلى عيش هذا اللقاء كخبرة نعمة حقيقية، وحثوا في الوقت نفسه على بدء الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية منذ الآن من أجل إعادة اكتشاف فرح السير معاً كما قالوا. وسلطوا الضوء أيضا على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون 14 بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي، التي وقعها الأب الأقدس في 15 أيار مايو 2026 تزامنا مع الذكرى 35 بعد 100 لصدور الرسالة العامة في الشؤون الحديثة للبابا لاوون 13. وقد نشرت الرسالة العامة الأولى للبابا لاوون 14 في 25 أيار مايو. وقد أوكل مجلس أساقفة الأرجنتين في ختام رسالته فترة الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية إلى حماية مريم العذراء سيدة لوخان. وتحمل الرسالة توقيع رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو وأعضاء اللجنة التنفيذية.
2: لمناسبة الاحتفال بعيد التجلي، ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغل نائب عميد الدائرة الفاتيكانية للبشارة ومسؤول قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة 5 أغسطس قداسا إلهيا في الفاتيكان، وأشار في عظته إلى ذكرى إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما في 6 أغسطس سنة 1945، وأراد الكاردينال لهذه المناسبة توجيه سؤال إلى من يعتقدون أن إلقاء القنبلة النووية قد ساهم في إنهاء الحرب العالمية الثانية، ألا وهو هل انتهت الحرب بالفعل؟ وتابع أن الحروب لا يمكنها أن تحمل تغييرا، بل هي بالأحرى تشوه، وذلك لما تحمل ومثل القنابل النووية من ظلام ودمار، مرض وموت. وتابع نائب عميد الدائرة الفاتيكانية عظته مذكرا بسؤال يسوع تلاميذه: ومن أنا في قولكم أنتم؟ وبإجابة سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي، وذلك لأنه وحسب ما قال يسوع: فليس اللحم والدم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. إلا أن يسوع حين تحدث عن آلامه وموته وقيامته في اليوم الثالث، قال الكاردينال: رفض بطرس هذا قائلا ليسوع: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. وهكذا وصف يسوع بطرس بالشيطان وحجر عثرة لأن أفكاره ليست أفكار الله بل أفكار البشر، فقد أغلق بطرس ذهنه أمام حكمة الآب، قال الكاردينال تاغل، وتابع عائدا إلى ما حدث بعد ذلك بسبعة أيام حين تجلى يسوع بمرأة من بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال نائب عميد الدائرة: إن جسد يسوع الذي سيصلب ويدفن قد ظهر في مجده كجسد ابن الله في قيامته. وأضاف أن التجلي هو بالتالي ما كشف عنه الآب للتلاميذ ولنا حول هوية يسوع ورسالته الحقيقيتين. ووصل الكاردينال تاغل أن علينا النظر إلى يسوع كما أظهره لنا الآب، لا كما نريد نحن أن يكون، ولنصغي إليه كما يتكلم الآب من خلاله، لا كما ننتظر نحن أن يقول. وشدد نائب عميد دائرة البشارة في ختام عظته الخميس 6 أغسطس على أننا بفرض أفكارنا وتطلعاتنا حول يسوع يمكننا أن نشوه حقيقته، لينتهي بنا الأمر إلى تشويه أنفسنا. أصدر مجلس أساقفة الإكوادور الخميس 6 أغسطس بيانا حول مشروع قانون تم تقديمه في 29 تموز يوليو في برلمان البلاد بهدف تنظيم التقنيات والإجراءات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب. وأكد الأساقفة الكاثوليك أن خير العائلات الإكوادورية وبشكل خاص خير الأطفال الذين سيولدون من خلال هذه التقنيات لا يسمح بقوانين أو قواعد تلحق الضرر ورغم النوايا الطيبة بالحقوق الأساسية التي على الدولة أن تقوم بحمايتها. هذا وينقل البيان الذي صدر عن رئاسة مجلس أساقفة الإكوادور مخاوف الأساقفة أمام عدم التعريف على الصعيد العام بشكل ملائم ومتاح للجميع بنص القانون المقترح، والذي يتألف من أكثر من 170 صفحة، وهو ما يفترض أن يحدث حسب القانون والنظام الديمقراطي. وتبع البيان أن هذا الأمر قد حدد من ممارسة حق المشاركة للمواطنين والمجتمع المدني، وأكد الأساقفة أن موضوع القانون ونظراً لتأثيره على الحياة والعائلة والصحة يستدعي أكبر قدر ممكن من المسؤولية. وتبع أساقفة الإكوادور أنه ورغم اعترافهم بأن القانون المقترح يتضمن جوانب تجدر الإشارة إليها لأنها تتماشى مع الدفاع عن الكرامة البشرية والاستفادة من حق الصحة والحقوق الأساسية مثل منعه تأجير الأرحام، إلا أنه من الضروري لفت الأنظار إلى الأخطار المحتملة لهذا النص المقترح على الكرامة البشرية. ومن بين ما شدد عليه مجلس أساقفة الإكوادور في بيانه أن مصلحة الطفل والتي لها الأولوية لا يمكن أن تكون خاضعة لرغبات من ينجبون الطفل، وذلك في إشارة إلى أن القانون المقترح يخضع إمكانية احترام حقوق الأطفال لرغبات البالغين ويضمن سرية المتبرعين في انتهاك لحق الطفل في معرفة من أنجبه وأصوله العائلية. هذا ويتوقف الأساقفة في بيانهم أيضا عندما يصفونها بمخاطر صحية موثقة، كما ويحذرون من تحويل الجسد والمواد الجينية إلى سلعة. ولكل هذه الأسباب ختم مجلس أساقفة الإكوادور، فإنه ومع أخذ بعين الاعتبار ما يتضمنه هذا البيان من ملاحظات، فإنه لا يجوز الموافقة على هذا القانون المقترح بنصه هذا. ويحث أساقفة الإكوادور بالتالي أعضاء البرلمان على عدم مناقشة القانون، وشدد البيان هنا على أن تشريع قوانين حول بداية الحياة البشرية هو واحد من بين أكبر التحديات التي يمكن أن يواجهها المشرعون والذين عليهم التعامل مع القوانين بما يتطلبه مثل هذا الموضوع من حذر وتواضع وحس خدمة. كما وأراد الأساقفة تأكيد تقاسمهم مع شعب الإكوادور حس محبة الحياة ودفاعهم عن كرامة كل شخص وحياته منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي.
3: تواصل هيئة كاريتاس في كوبا توزيع المساعدات الإنسانية على الأسر والأشخاص الذين يعيشون في أكثر الظروف صعوبة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية طويلة الأمد أدت إلى تفاقم مشاكل تتعلق بالحصول على الغذاء والاحتياجات الأساسية، إضافة إلى صعوبات متزايدة في الوصول إلى المياه. وتأتي هذه المساعدات في إطار دعم إنساني مصدره الولايات المتحدة، ويوجه بشكل أساسي إلى الفئات الأكثر هشاشة واحتياجاً في المجتمع الكوبي. في بيان نشرته أبرشية بينار ديل ريو، أوضح أسقفها المطران خوان دي ديوس هيرنانديز رويز طبيعة المساعدات ومعايير توزيعها، مؤكداً أن المساعدات الإنسانية هي استجابة طارئة للأشخاص الذين يعيشون في أوضاع شديدة الخطورة، وتهدف قبل كل شيء إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة وحماية كرامة الكائن البشري. وأشار سيادته إلى أن العمل الإنساني يستند إلى مبادئ أساسية في مقدمتها الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية، موضحا أن الهدف هو توجيه الموارد المحدودة إلى من هم في أمس الحاجة إليها. وتبلغ قيمة الصندوق الإنساني المخصص لكوبا 100 مليون دولار، فيما سيتم توزيع 60 مليون دولار عبر كاريتاس كوبا بدعم لوجستي من هيئة كاثوليك ريليف سيرفيسز

0: والأطفال دون الخامسة من العمر ممن يعيشون في ظروف ضعف، إضافة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة أو الذين لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم في تلبية احتياجاتهم اليومية. ويؤكد الأسقف الكوبي أن تحديد هذه الفئات لا يعني أن المساعدة تتمثل في برامج للرعاية الاجتماعية الدائمة، ولا أنها حق شامل لكل المواطنين، بل إنها استجابة طارئة موجهة إلى من يعيشون في ظروف بالغة الصعوبة، وتتضمن كل حزمة من حزم المساعدات مواد غذائية ومستلزمات أساسية للنظافة، إلى جانب مواد تساعد الأسر على مواجهة المشكلات المرتبطة بالحصول على المياه وتخزينها والحفاظ عليها. بيد أن هيئة كاريتاس وفق ما أكد سيادته لا تنظر إلى هذه المساعدات باعتبارها مجرد توزيع للموارد الضرورية، إذ إن الهدف يتجاوز الجانب المادي ليعبر أيضا عن قرب الكنيسة الكاثوليكية من الأشخاص الذين يمرون بظروف قاسية، وعن رغبتها في الوقوف إلى جانبهم في فترة الأزمة. ويأتي هذا التأكيد في وقت يطرح فيه بعض الأشخاص الذين لم يحصلوا على المساعدات تساؤلات حول أسباب عدم وصولها إليهم، خصوصا مع اتساع نطاق الاحتياجات في مختلف أنحاء البلاد. في هذا السياق أوضح المطران هرنانديس رويز أن الكنيسة تدرك تماما حجم هذه المشكلة، وأنها لا تستطيع الوصول إلى الجميع، وهي حقيقة تسبب لها الألم. لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن عدم حصول شخص على المساعدة الإنسانية لا يعني بالضرورة أنه ليس بحاجة إليها، وإنما يعني أن هناك أشخاص آخرين يواجهون ظروفا أكثر خطورة، ولذلك تم إعطاؤهم الأولوية في عملية التوزيع. هذا وتحاول كاريتاس كوبا بالتعاون مع الأبرشيات المعنية الاستجابة لهذه الأزمة ضمن الإمكانات المتاحة، من خلال توجيه المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن التضامن لا يقتصر على تقديم الطعام أو المستلزمات الأساسية. فالرسالة التي تريد الكنيسة إيصالها كما قال الأسقف الكوبي هي أن الأشخاص الأكثر احتياجا يجب ألا يشعروا بأنهم متركون وحدهم في مواجهة الأزمة، وأن المساعدة الإنسانية تحمل أيضا معنى القرب والمواساة والاهتمام. وفي ظل استمرار الصعوبات الاقتصادية الراهنة والتي تعاني منها كوبا، تبدو هذه الجهود محاولة لتخفيف جانب من معاناة الأسر الأكثر هشاشة من خلال موارد محددة ومعايير تستهدف الحالات الأشد احتياجاً. وتؤكد هيئة كاريتاس والأبرشيات المشاركة في عمليات التوزيع أن الهدف يتمثل في الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأشخاص الذين يعيشون في ظروف حرجة، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأن حجم الاحتياجات يفوق القدرة على تلبية جميع المطالب، مع التأكيد على أن الوقوف إلى جانب الأشخاص الأكثر ضعفا يبقى الأولوية بالنسبة للكنيسة.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: في حديث مع وسائل الإعلام الفاتيكانية، تناول الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا في الأرجنتين وإحدى وجهات جولة البابا ليون 14 مغزى هذه الزيارة قائلا: لقد كنا نشعر بقدومها ونتمناها وننتظرها، ولكن عندما تم تأكيدها رسميا قفزت قلوبنا فرحا، لأننا نعلم أنها نعمة، وهي، وأقولها بشكل شخصي، فرحة غامرة، لأنني أعلم أن شعبنا يشعر بذلك، وفي الوقت عينه هي تثير نوعا من الخوف أمام مسؤولية كل ما تتطلبه كي نتمكن من استقباله كما يستحق واستقبال الشعب بأكمله. وأضاف إن زيارته للبلاد وتحديدا إلى كوردوبا تعني أنه سيتوجب علينا أن نكون مضيافين، لأن العديد من الإخوة سيصلون من أماكن أخرى. أشعر بمزيج جميل جدا من الفرح الغامر الذي يتصادم في بعض اللحظات مع ذلك الخوف السليم تجاه كل ما تنطوي عليه الزيارة بكل المعاني. أولاً استعداد القلب ومسؤولية التنسيق الذي يتطلبه الأمر. وتابع رئيس أساقفة كوردوبا يقول: لا يجب أن ينحصر هذا العمل في الكنيسة فحسب، بل يجب أن يكون عملاً مشتركاً بين الكرسي الرسولي والكنيسة والحكومات الوطنية والإقليمية والبلدية في كوردوبا، لأننا جميعاً في هذه السفينة ويجب أن نجدف معاً. وعن قدوم البابا ليون 14 إشارة إلى الزيارة التي لم يستطع البابا فرانسيس إتمامها، فسر الكاردينال روسي الأمر قائلا: إنها ليست رد اعتبار أو ثأرا، بل أقول إنها نوع من الاستمرارية، بل لفتة لطيفة من البابا ليون 14 أن يأتي، لأنها طريقة ليقول لنا إن هناك استمرارا. هو يأتي ليحقق ما لم يستطع البابا فرانسيس القيام به، وهو نوع من التكريم أكثر من كونها دينا. هي استمرارية ليس في الرحلة فحسب، بل أيضا في قلبه وفي نهج عمله ورسالته هناك بوضوح وبدون أن يفقد خصوصيته، لأنه ليس ملزما بأن يكون نسخة مكررة من البابا فرانسيس، استمرارية في المواضيع الكبرى على المستوى العالمي. فمن الواضح أن البابا ليون يواصل مسيرة البابا فرانسيس، موضوع الحرب، المهاجرين، العمل من أجل السلام والتسلح. هناك لغة مشتركة بوضوح، وأعتقد أن قدومه هو نوع من اللفتة الكريمة والاستمرارية لتنفيذ ما أراد البابا فرانسيس فعله ويجسده الآن البابا ليون 14. وأردف الكاردينال روسي قائلا: أكثر ما نأمله هو أن تكون هذه الزيارة بالنسبة لنا تجديدا للرجاء، وأن تساعدنا على رفع أنظارنا وتقوية الإيمان وشهادتنا كمسيحيين لا يفقدون هذا الرجاء. أما فيما يتعلق بالبلاد ووضعها الخاص، فإن البابا ليون ليس شخصا غريبا يأتي إلى يوتوبيا دون معرفة هذه الوقائع، فقد وطئت قدمه أمريكا اللاتينية وعاش سنوات بيننا. البيرو ليست الأرجنتين، لكن لدينا الكثير من الأشياء المشتركة، سواء الجميل منها كالإيمان وكرامة الشعب، أو الصعب كعدم المساواة والأمور التي نتمنى أن تكون مختلفة، ولا نزال في هذه القارة لم نصل فيها إلى المستوى المطلوب. واختتم الكاردينال أنخيل روسي رئيس أساقفة كوردوبا قائلا: أعتقد أن زيارة البابا ليون 14 هي دفعة محبة وتربيتة على الكتف لكي لا نستسلم ونجرؤ على عدم عيش حياتنا في نزاعات بل في البناء. يبدو لي أن أفضل إرث له سيكون ترك الفرح والرجاء اللذين سيولدان قوة دفاع، رغم أن ذلك سيعتمد علينا كي لا يكون مجرد حدث عابر، بل أن يتضمن مروره التزامات مباشرة في مختلف المجالات، الكنيسة، الدولة وما إلى ذلك. سيترك لنا واجبات في القلب لكي نجعل زيارته خصبة، وبكل تأكيد سيكون الأمر كذلك، هذا ما أرجوه. وحول كون كوردوبا إحدى محطات الزيارة البابوية إلى الأرجنتين، قال الكاردينال روسي: يعيش المرء ذلك بفرح، وهذا الأمر يمنحنا متعة كبيرة، إنها هدية ولفتة كريمة يتوجب علينا كأبناء كوردوبا أن نشكر عليها. إن مجيء شخص تحبه إلى بيتك هو أمر مرحب به دائما ويصنع لنا خيرا كبيرا. أثار التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى البيرو فرحا عميقا في الكنيسة وبين آلاف المؤمنين في جميع أنحاء البلاد، وقد عبر عن ذلك رئيس مجلس أساقفة البيرو المطران كارلوس غارسيا كامادير، مبرزا أن وصول الأب الأقدس يمثل فرصة لتعزيز الوحدة والسلام والرجاء في وسط التحديات التي تعيشها الأمة. وقال المطران كامادير: نأمل أن تكون زيارته زمن سلام وتفاهم وأخوة، وأيضا رؤية أفضل لرغبة العمل معا من أجل رفاهية وازدهار خير بلادنا العام. هذا وتجدر الإشارة إلى أن البابا لاوون الرابع عشر سيقوم بزيارة إلى البيرو من 11 وحتى 17 من تشرين الثاني نوفمبر لعام 2026، وخلال إقامته سيزور مدن ليما، تشيكلايو، كوسكو وبوكالبا، حيث سيترأس احتفالات لتورجية ويعقد لقاءات مع السلطات ومختلف قطاعات المجتمع، ويتشارك لحظات من القرب مع الشعب البيروفي. وردا على سؤال حول كيفية تلقي الكنيسة البيروفية للإعلان الرسمي عن الزيارة البابوية، أكد المطران غارسيا أن النبأ قد قوبل بحماس حقيقي في جميع أنحاء البلاد. وحول الرسالة التي يأملون في تلقيها من البابا لاوون الرابع عشر، صرح المطران كارلوس غارسيا كامادير بأن التطلع الرئيسي للكنيسة هو أن تساهم زيارته في تعزيز الوحدة الوطنية وتشجيع مسار أصيل للمصالحة، وأضاف: نأمل أن نتلقى من البابا الرسالة التي تجمع شمل البيروفيين كافة. نحن نضم مناطق عديدة ولكل منها تاريخها الخاص وآلامها الخاصة أيضا، حيث نعتقد أحيانا أن وضع منطقة ما لا يفهمه الآخرون. وأوضح الأسقف أن مشاركة الأفراح والأحزان والآمال لجميع البيروفيين ستسمح ببناء مجتمع حقيقي يستلهم من روح الإنجيل، وقال: أعتقد أن التآخي بين الآلام والأفراح وبين الأفراح والآمال يجعل من الممكن بناء مجتمع حقيقي وشعور كنسي مفاده أنه عندما يعاني أخ يعاني الجميع، وعندما يفرح أخ نفرح جميعا، شعور قلبي واحد يجمع الجميع. وعقب صدور الإعلان الرسمي عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، دعا المطران غارسيا كامادير من خلال بيان صحفي جميع البيروفيين إلى الاستعداد الروحي لاستقبال خليفة بطرس، وجاء في البيان: نتلقى ببالغ الفرح التأكيد الرسمي للزيارة الرسولية لقداسة البابا لاوون الرابع عشر إلى البيرو. إن حضوره بيننا سيكون هدية حقيقية لشعبنا وفرصة لتجديد إيماننا وتعزيز الرجاء والسير معا ككنيسة في خدمة الإنجيل. هذا وتشكل الزيارة إلى البيرو جزءا من الجولة الرسولية التي سيقوم بها البابا لاوون الرابع عشر في أمريكا الجنوبية، والتي ستشمل أيضا الأوروغواي والأرجنتين، مما يؤكد قربه من الكنيسة وشعوب المنطقة. وقد أفادت السفارة البابوية ومجلس أساقفة البيرو أنهما سيعقدان قريبا مؤتمرا صحفيا لتقديم المزيد من التفاصيل حول برنامج الزيارة الرسولية. في غضون ذلك جاء في النص أن الكنيسة في البيرو دعت جميع المؤمنين وذوي الإرادة الصالحة إلى الاتحاد في الصلاة لكي تكون هذه الزيارة التاريخية زمن نعمة وتقوي الشركة وتعطي دفعا للرجاء في جميع أنحاء البلاد.
0: بمناسبة زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية المرتقبة إلى الأرجنتين من 8 وحتى 11 من تشرين الثاني نوفمبر 2026، وتشمل بونس آيرس، كوردوبا ولوخان، عبر المطران مارسيلو كولومبو رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين ورئيس أساقفة مندوزا في حديث مع وسائل الأعلام الفاتيكانية عن الفرح الكبير باستقبال قداسة البابا لاوون الرابع عشر الذي سيحمل إلينا، كما قال المطران مارسيلو كولومبو، رسالة رجاء وأيضا رسالة فرح الإنجيل. وسلط الضوء في هذا الصدد على مناسبة لتقوية الإيمان وتعزيز الالتزام بالبشارة، وأشار في الوقت نفسه إلى بدء الاستعدادات متحدثا عن تشكيل مجموعات عمل لإدارة التنظيم الملموس للزيارة الرسولية، وبالإضافة إلى الجوانب اللوجستية المتعلقة بهذه الزيارة الرسولية، أشار رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين إلى أهمية الطابع الرعوي، وذكر أيضا بأنه خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة الأخيرة لمجلس أساقفة الأرجنتين احتلت زيارة الأب الأقدس مكانة رئيسية، وقد تشارك الأساقفة خلال انعقاد الجمعية العامة الأفكار آخذين في الاعتبار واقع مختلف الأبرشيات في البلاد كي تعكس هذه الزيارة. وكما قال رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين، حيوية الكنيسة الأرجنتينية. هذا وقد عبر أساقفة الأرجنتين في الرسالة التي نشروها للمناسبة عن فرحهم الكبير بإعلان زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى البلاد، وأشاروا إلى أن الأب الأقدس يأتي ليثبتنا في الإيمان ويشجعنا في رسالة إعلان الإنجيل، ودعوا الأبرشيات والرعاية إلى عيش هذا اللقاء كخبرة نعمة حقيقية، وحثوا في الوقت نفسه على بدء الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية منذ الآن من أجل إعادة اكتشاف فرح السير معا كما قالوا. وسلطوا الضوء أيضا على الرسالة العامة الأولى لقداسة البابا لاوون الرابع عشر بعنوان الإنسانية الرائعة في حماية الشخص البشري في زمن الذكاء الاصطناعي. وقد أوكل مجلس أساقفة الأرجنتين في ختام رسالته فترة الاستعداد لهذه الزيارة الرسولية إلى حماية مريم العذراء سيدة لوخان، وتحمل الرسالة توقيع رئيس مجلس أساقفة الأرجنتين المطران مارسيلو كولومبو وأعضاء اللجنة التنفيذية.
2: لمناسبة الاحتفال بعيد التجلي، ترأس الكاردينال لويس أنطونيو تاغلا نائب عميد الدائرة الفاتيكانية للبشارة ومسؤول قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة الخميس السادس من آب أغسطس قداسا إلهيا في الفاتيكان، وأشار في عظته إلى ذكرى إلقاء قنبلة نووية على هيروشيما في السادس من آب أغسطس سنة 1945، وأراد الكاردينال لهذه المناسبة توجيه سؤال إلى من يعتقدون أن إلقاء القنبلة النووية قد ساهم في إنهاء الحرب العالمية الثانية، ألا وهو هل انتهت الحرب بالفعل؟ وتابع أن الحروب لا يمكنها أن تحمل تغييرا، بل هي بالأحرى تشوه، وذلك لما تحمل ومثل القنابل النووية من ظلام ودمار، مرض وموت. وتابع نائب عميد الدائرة الفاتيكانية عظته مذكرا بسؤال يسوع تلاميذه: ومن أنا في قولكم أنتم؟ وبإجابة سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي، وذلك لأنه وحسب ما قال يسوع: فليس اللحم والدم كشف لك هذا، بل أبي الذي في السماوات. إلا أن يسوع حين تحدث عن آلامه وموته وقيامته في اليوم الثالث قال الكاردينال: رفض بطرس هذا قائلا ليسوع: حاشا لك يا رب، لن يصيبك هذا. وهكذا وصف يسوع بطرس بالشيطان وحجر عثرة، لأن أفكاره ليست أفكار الله بل أفكار البشر، فقد أغلق بطرس ذهنه أمام حكمة الآب، قال الكاردينال تاغلا، وتابع عائدا إلى ما حدث بعد ذلك بسبعة أيام حين تجلى يسوع بمرأة من بطرس ويعقوب ويوحنا، وقال نائب عميد الدائرة: إن جسد يسوع الذي سيصلب ويدفن قد ظهر في مجده كجسد ابن الله في قيامته. وأضاف أن التجلي هو بالتالي ما كشف عنه الآب للتلاميذ ولنا حول هوية يسوع ورسالته الحقيقيتين. ووصل الكاردينال تاغلا أن علينا النظر إلى يسوع كما أظهره لنا الآب، لا كما نريد نحن أن يكون، والنصغ إليه كما يتكلم الآب من خلاله، لا كما ننتظر نحن أن يقول. وشدد نائب عميد دائرة البشارة في ختام عظته الخميس السادس من آب أغسطس على أننا بفرض أفكارنا وتطلعاتنا حول يسوع يمكننا أن نشوه حقيقته، لينتهي بنا الأمر إلى تشويه أنفسنا. أصدر مجلس أساقفة الإكوادور الخميس السادس من آب أغسطس بيانا حول مشروع قانون تم تقديمه في 29 من تموز يوليو في برلمان البلاد بهدف تنظيم التقنيات والإجراءات الخاصة بالمساعدة على الإنجاب. وأكد الأساقفة الكاثوليك أن خير العائلات الإكوادورية وبشكل خاص خير الأطفال الذين سيولدون من خلال هذه التقنيات لا يسمح بقوانين أو قواعد تلحق الضرر ورغم النوايا الطيبة بالحقوق الأساسية التي على الدولة أن تقوم بحمايتها. هذا وينقل البيان الذي صدر عن رئاسة مجلس أساقفة الإكوادور مخاوف الأساقفة أمام عدم التعريف على الصعيد العام بشكل ملائم ومتاح للجميع بنص القانون المقترح، والذي يتألف من أكثر من 170 صفحة، وهو ما يفترض أن يحدث حسب القانون والنظام الديمقراطي. وتبع البيان أن هذا الأمر قد حدد من ممارسة حق المشاركة للمواطنين والمجتمع المدني، وأكد الأساقفة أن موضوع القانون ونظراً لتأثيره على الحياة والعائلة والصحة يستدعي أكبر قدر ممكن من المسؤولية. وتبع أساقفة الإكوادور أنه ورغم اعترافهم بأن القانون المقترح يتضمن جوانب تجدر الإشارة إليها لأنها تتماشى مع الدفاع عن الكرامة البشرية والاستفادة من حق الصحة والحقوق الأساسية مثل منعه تأجير الأرحام، إلا أنه من الضروري لفت الأنظار إلى الأخطار المحتملة لهذا النص المقترح على الكرامة البشرية. ومن بين ما شدد عليه مجلس أساقفة الإكوادور في بيانه أن مصلحة الطفل والتي لها الأولوية لا يمكن أن تكون خاضعة لرغبات من ينجبون الطفل، وذلك في إشارة إلى أن القانون المقترح يخضع إمكانية احترام حقوق الأطفال لرغبات البالغين ويضمن سرية المتبرعين في انتهاك لحق الطفل في معرفة من أنجبه وأصوله العائلية. هذا ويتوقف الأساقفة في بيانهم أيضا عندما يصفونها بمخاطر صحية موثقة، كما ويحذرون من تحويل الجسد والمواد الجينية إلى سلعة. ولكل هذه الأسباب ختم مجلس أساقفة الإكوادور فإنه، ومع أخذ بعين الاعتبار ما يتضمنه هذا البيان من ملاحظات، فإنه لا يجوز الموافقة على هذا القانون المقترح بنصه هذا. ويحث أساقفة الإكوادور بالتالي أعضاء البرلمان على عدم مناقشة القانون، وشدد البيان هنا على أن تشريع قوانين حول بداية الحياة البشرية هو واحد من بين أكبر التحديات التي يمكن أن يواجهها المشرعون والذين عليهم التعامل مع القوانين بما يتطلبه مثل هذا الموضوع من حذر وتواضع وحس خدمة. كما وأراد الأساقفة تأكيد تقاسمهم مع شعب الإكوادور حس محبة الحياة ودفاعهم عن كرامة كل شخص وحياته منذ الحبل بها وحتى الموت الطبيعي.
0: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.